أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر

0: محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر